الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارضى عن ساداتنا أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
1: آمين
0: والمؤمنين والمؤمنات
1: آمين
0: الأحياء منهم والأموات
1: آمين
0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
1: آمين.
0: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
2: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

سيدنا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فو صفوفكم فينا تسوية صفوفي إن إقامة الصلاة

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر